من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله فلا خير يدرك إلا بعونه تعالى kata Syekh. Aku memulai tentunya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dengan al-khair kullahu, semuanya. Kata Syekh, "Fala khaira yudrak illa bi'aunihi ta'ala." Tidak ada kebaikan yang bisa diraih atau didapat melainkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengherankan kita kaum muslimin disyariatkan untuk membaca Al-Fatihah minimalnya dalam sehari 17 kali. Di mana dalam Al-Fatihah itu ada permohonan yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Rabb kami beribadah dan hanya Engkau ya kepada Engkau ya Rabb kami meminta pertolongan.